0: beer! Yeah.
1: تونسية
2: الحرية الحرية
1: الصحافة التونسية اليوم لا حالدوم لا
3: حالدوم
1: الحرية الحرية للصحافة التونسية
3: الحرية
1: يا قضاء التعليمات
2: حريات حريات
1: يا قضاء التعليمات صحافة حرة حرة والاستبداد على برة
3: الصحافة حرة
4: الشعب لا خوف لا رعب صحافة صوت الشعب لا خوف لا
1: يسقط يسقط المرسوم
5: باسم الشارع
1: قرار الزيت.